وشتيت حاسبه نقدر كله صبوخه نلقى من بعد ما نهو وكل جزي تيت حاسبه نقدر لما نلقى كل شيء سلوتي سلوتي خونا زغير غير جزاكاوين لما